0: على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على سيدنا محمد عبدك ورسولك، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، والمعلن الحق بالحق والتامغ لجيشات الأباطيل.
1: أي yerleri döşeyen, ulvi semaları en güzel şekilde yaratan, kötüsüyle, iyisiyle bütün kalpleri İslam fıtratı üzere var eden Allah'ım. Kilitli kapıları açan, kendisinden evvelki peygamberlerin mührü, hakkı hakkın gösterdiği şekilde bir hakkın ilan eden ve batıl cereyanları ve kaynakları söndürüp yok eden Resulün ve kulun Muhammed'e salatların en şereflilerini, bereketlerin artarak devam edenlerini ve şefkatinin en sıcağını ikram eyle.
0: كما حمل فضلع بأمرك بطاعتك مستوفزا في مرضاتك واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أوراق بسل قابس آلاء الله تصل بأهله أسبابه به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم وأبهج موضع

الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله.

يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم فهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب

رزقا فما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقِ

قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب.

الله من عاصم فمن يضلل الله فما له من هاد فلقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به

فقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع

الله قد حكم بين العباد، فقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا

معذرتهم ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب

كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما

لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وللآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة

ربك لقضي بينهم إنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها

عليه وعلى آله. وبعد، فخير الخلق طرا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، سلالة عبد الله صفة عدنان، وقد شاع بين العالمين جدوده، وعدت إلى عدنان ما بين أخدانه، وعدنان حقا للذبيح انتسابه، لدى معشر الأنساب من خير بهتانه، حماه إله العرش من ظهر آدم، إلى صلب عبد الله من رجس شيطانه، إلى أن بدا من خير بيت ومعشر وخير خيار الخلق من نوع إنساني، وقد صان من فعل السفاح وصوله، إلى أن بدا كالبدر يهدي لرحمانه، وكان نبيا وصفي مجندل على باب دار الخلد مرتع بلدانه، وأعطى له ذات العلوم واسمها لآدم قد أعطى فلله من شاني. إلهي روح روحه وضريحه بعرف شذي من صلاة ورضوان، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وما زال نور المصطفى متنقلا من الطيب الأتقال طاهر أردانه، إلى صلب عبد الله ثم لأمه، وقد أصبح والله من أهل إيمانه، وجاء لهذا في الحديث شواهد، وما إليه الجم من أهل عرفانه. فسلم، فإن الله جل جلاله قدير على الإحياء في كل أحيانه. وإن الإمام الأشعري لمثبت نجاته ما نصا بمحكم تبيانه، وحاشا إلى العرش يرضى جنابه لوالدي المختار رؤية نيرانه، وقد شهد من معجزات محمد صلى الله تعالى عليه وسلم خوارق آيات تلوح لأعيانه. إلهي روح روحه وضريحه بعرف شذي من صلاة ورضوان، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوات الله على نبينا وعلى أبي سيدنا محمد والده عبد الله بن عبد المطلب، وصلوات الله وسلامه وتحياته ورحماته وبركاته على سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب رضي الله تعالى عنها، ووالده عبد الله بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، وجعل الجنة مثواهم. فمنها ضياء لاح ليلة مولد، أضاءت به بصرى وسائر أكوانه، ولاحت قصور الشام من أرض مكة، رأت أمه منها شوامخ بنيانه، ومنها لقد غاضت بحيرة ساوة، وموضعها ما بين قم وهمذانه، وفاض معين في سماوة لم يكن به قبل ماء ينقعن لظمآنه، وأخمدت النيران من أرض فارس، وأصبح كسرى مشفقا كسر إيوانه، وخرت له الشرفات من شامخ البنا، وبات مروعا حاسيا كأس أحزانه. وقد كسر الله المهيمن ملكه على عدد الشرفات جيء بغلمانه، ملوك بني كسرى رجال ونسوة، وما ملكوا في الفرس من جم بلدانه، بدعوة الضاها مزق الله ملكهم لتمزيق مسطور دعاه لديانه. إلهي روح روحه وضريحه.

وعلى آله. فأخصبت الأقطار من بعد جدبها، وأدنيت الأثمار للقاطف الجاني، وخرت على الأفاه حزنا وحسرة، تماثيل أصنام عبدن وصلبان. وبالحمل نادت في قريش دوابها بقول فصيح مخرس كل ملسان. فأصبحت الأحبار تلهج جهرة بأخبار الحسنى وسائر الكهان. تقول غدا شمس الهداية تنجلي، وينجاب ليل الشرك بالأغيد الغاني. ولما مضى شهران من بعد حمله، توفي بالفيحاء والده الهاني. أتاها سقيم الجسم من أرض غزة، أقام بها شهرا وسار للرضوان. وفي كل شهر تم من حمل أحمد، لإظهاره في الكون يبدو نداءان. ولم تشك في حمل به الوهن أمه، سوى رفع حيض دل عنه بإيقان. ويأتي لها في الشهر آت مبشرا، يقول حملت أشرف الإنس والجان. ومستم حمل الهاشمي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، أتى أمه في الطلق أربع نسوان. فثنتان من حور الجنان تبدتا، وآسية مع مريم بنت عمران. هنالك شط الطلق حزم نطاقه، وجاء لها الساقي بكأس هناهاني. فأطلعت البدر المنير متمما، على أكمل الأوصاف مكحول أعياني. إلهي

مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه أنت أحمد يا محمد مرحبا أنت جد الحسنين مرحبا من رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا مؤيد يا ممجد مرحبا يا عروس الخافقين مرحبا والغمامة قد أظلت مرحبا والملا صلى عليك مرحبا وعليك الله صلى مرحبا دائما طول الدهور مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما حد الحادي إليك مرحبا في العشي والبكور مرحبا قد بدا من قاب قوس مرحبا ودنا حتى تدلى مرحبا إخوتي صلوا وقولوا مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور ما رأينا العيسى حنت بالسرى إلا إليك والغمامة قد أظلت.

يدي فاستجارت يا حبيبي عندك الظبي النفور عندما شدوا المحامل وتنادوا للرحيل جئتم الدمع سائل قلت قف لي يا دليل وتحمل لي رسائل أيها الشوق الجزيل نحو هاتيك المنازل بالعشي والبكور صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كل من في الكون هاموا فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين في معانيك الأنام قد تبدت حائرين أنت للرسل ختام أنت للمولى شكور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير.

صلى الله على محمد صلى الله سلم صلى الله على محمد صلى الله سلم صلى الله على محمد صلى الله سلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله سلم صلى الله على محمد صلى الله سلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدنا يا رسول الله. أغثنا أغثنا أغثنا سريعا بعزة الله. الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدنا يا رسول الله. قلت حيلتنا وضاقت حيلتنا أدركنا يا رسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا. صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سعد عبد قد تملى وانجلى عنه الحزين فيك يا بدر تجلى ولك الوصف الحسين ليس أزكى منك أصلا قد يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول الدهور. صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عنا الذنوب واغفر عنا السيئات أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومقيل العثرات عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات. ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات وصلاة الله على أحمد عد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله

0: وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين. روح رسول الله حاضر eyle.
1: Amin.
0: Cümlemizden haberdar eyle.
1: Amin.
0: Çok büyük şefaatlerine nail eyle.
1: Amin.
0: Elimizden tutmasını nasip eyle.
1: Amin.
0: Sırattan geçirmesini nasip eyle.
1: Amin.
0: Mizanda ağır getirmesini nasip eyle.
1: Amin.
0: Havzından içirmesini nasip eyle.
1: Amin.
0: Cennette civarında komşuluk nasip eyle.
1: Amin.
0: Onun şeriatı üzere ölmek nasip eyle.
1: Amin.
0: Onun ölür gelmesini, imanımızın selameti için yardım etmesini nasip eyle.
1: Amin.
0: İblisi kovmasını nasip eyle.
1: Amin.
0: Kabirde ondan bize ilk olarak ondan soracaklar. Cevabına muktedir eyle.
1: Amin.
0: Dünya ve ahiret her zaman himmetinden, şefaatinden, rahmetinden, bereketinden cümlemizi hissedar eyle.
1: Amin.
0: Şu mübarek mevlitte bulunmaları amin diyenlerin her bir ellerini bu dualara ilhak et.
1: Amin.
0: Amin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslima kesira velhamdülillahi rabbil alemin. Ve hine bedâke şemsi hellele sârikha feşemmetehu l-emlâku fil hîn vel âni nazîfen vesîha s-sadri bil hilmi kad semâ ve mektû'a sürrin bel bi ekmeli ihtâni tedellet lehu z-zuhru l-letî amme dâvuhâ وبالحرم المكي وسائر قيعاني إلى جدي جاء البشير مسارعا فجاء قرير العين ساحب أرداني فشاد نور الله أشرق مسفرا وألبس من بشرى الهناء رداني وأدخله في كعبة ودعا له وعوذه بالبيت من حاسد شانه وقام به يدعو ويشكر ربه على ما له أعطى بصدق وإذعانه وسماه بعد السمع ثم محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ليحمده المولى العلي وكونانه وقد سن أهل العلم والفضل والتقى قياما على الأقدام مع حسن عمرانه بتشخيص ذات المصطفى وهو حاضر بأي مقام فيه يذكر بلدانه فطوبى لمن تعظيمه جل قصده ويا فوزه يحظى بعف وغفرانه إلهي روح روحه وضريحه بعرف شذي من صلاة ورضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وقد أرضعت الأم سبعا وبعدها ثويبة أيضا من جراثيم قحطانه وثالثهن السعد وأفال سعدها حليمة مذ منها له در ثديانه وكانا قديما من عجاف تراهما كشنين ما نضى بقضرة ألبانه فما ليل الثدي اليمين مسارعا وعف عن الثاني لإرضاع إخوانه فأكرم به من منصف أي منصف ولا غرب عنه العدل ليس بنكرانه وكان عليه الله صلى مسلما يشب شبابا فائقا كل غلمانه يشب بيوم مثل شهر لصبية فبعد ثلاث قد أقلت رجلانه وفي خمسة أضحى يسير بقوة وفي تسعة ناجى بأفصح تبيانه ويوما من الأيام وهو بحيها توجه يرعى إذ أتاه رسولانه من الله شق صدره ثم علقة لقد أخرجا واستنزعا حظ شيطانه وبالثلج أيضا غسلا وحكمة لقد ملأ مع معاني إيمانه ترددت حقا وهي غير سخية إلى أمي خوفا به شر حثاني وقد ضرز السعد العريض برودها ومن بعد فقر أصبحت ذات وجداني إلهي روح روحه وضريحه بعرف شذي من صلاة ورضواني اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله 3 aylıkken yürüdü diyor. 5 aylıkken hızlı yürüdü diyor. Allah. 9 aylıkken en güzel şekilde konuşmalar yapıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. فَأَمَّتْ بِهِ الْأُمُّ الْأَمِينَةُ يَثْرِبَا تَزُورُ لِعَبْدِ اللّٰهِ مَشْهَدَ غُفْرَانِ فَزَارَتْ بَمَعَا أُمَّ اَيْمَنَ قَدْ اَتَتْ وَآبَتْ وَبِالْأَبَّاءِ دَانَتْ لِدَيَّانِ وَقَبْلَ اِحْتِضَارٍ اَشْعَرَتْ بِمَقَالَةٍ تُبَشِّرُهُ فِيهَا بِأَشْرَفِ اَدْيَانِ تُبَشِّرُهُ بِالْوَحْيِ بَعْدَ رِسَالَةٍ وَتَنْهَاهُ فِيهَا عَنْ عِبَادَةِ أَوْثَانِ بِمَضْمُونِ شَعْرٍ مُشْعَرٍ بِنَجَاتِهَا هنيئاً لها فازت بأشرف ولدان ولما انتشاوا فال بصرى وعمه على نجب الإعزاز من خير أوطانه فخاف به مكر اليهود وكيدهم فآب به فوز فوراً بإرشاد رهبانه إلهي روح روحه وضريحه بعرف شذي من صلاة ورضوانه وسعب اللهم صل وسلم وبارك عليه. وسافر مولانا المشفع ثانيا لبصرى بلاد الشام من أرض حوراني أتى سوقها يبتاع فيها تجارة وميسرة المولى بجملة ركبانه وذاك لأم المؤمنين التي سمت خديجة ذات الطهر عادة إحصانه ومدخلها وافى إلى في دوحة ونام بقلب مبصر غير غفلان فمال له في الحين وارف ظلها يقيه أجير الحر من بين الضعان ومعجزة الهادي الشفيع محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لنسطور مزلاحت بأفصح برهانه تجلى له وجه اليقين بأنه نبي رسول كامل النعت والشان فجاء إلى مولى خديجة سائلا بعينيها من حمرة لونها قانه فقال له في محقق ظنه فأبدى له الأسرار من غير كتمانه وقال له كن معه أحسن ضوية فهذا هو المبعوث آخر أزمانه وعاد قرير العين من آل مكة مضاعف رمح صين عن كل خسرانه إلهي روح روحه وضريحه بعرف شذي من صلاة ورضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه. فلما بدا كالشمس كانت خديجة بأعلى محل مشرف بين نسوانه فرأت ومعه من ملائكة السماء رسولان من ضح الشموس يظلانه لتستنشق التصديق من طيب قربه وتعلن بالتوحيد للواحد الداني لقد خطبت تلك التقية نفسه إلى نفسها قرت لها منه عينانه فقص على الأعمام في الحين أمره فقالوا رضينا حرة بنت فتيانه لما قد حوت من نسبة قرشية ومال ودين مع جمال وأعوانه فقام خطيبا للممجد عمه ومن بعد حمد الله يثنى بإعلانه على القرشي الهاشمي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فقال له شأن سيبدو ببرهانه وأولدها كل البنين سوى الذي باسم خليل الله سمي بإيقانه.

وحبب مولانا الخلاء لقلبه فأما حراء وهو من أرض نعمانه تعبد في كم ليال لربه فوضعه جبرائيل فيه بقرآنه وكان ابتداء الوحي وافى برؤية لتمرين جسمان لوارد فرقانه وكان يقينا كلما قص رؤية سريعا كما قد قص تأتي بتبيانه فأرسله الرحمن للخلق رحمة رسولا مطاعا في الوجود بسلطانه إلى دينه يدعو لنا مبيسلم فأدنى به قاص وأقصى به داني إلهي روح روحه وضريحه.

من الحجر ليلتان إلى المسجد الأقصى لرؤية حنانه كما البدر في داج من الليل قد سرى وجبريل مع ميكال معه يسيرانه ومتحل في البيت المقدس جمعت له الرسل والأملاك مع كل روحانه وقدمه جبريل صلى بجمعهم إماما وهم للحق أكثر إذعانه وذاك لما يدرون من فضله الذي عليهم على طرا بمنة منانه هنالك للمعراج بادر مسرعا ليرقى إلى السمع سبع الطباق بجسمانه وجاوزهن الكل والروح خادم لحضرته العليا بمشهد عرفانه إلى أن دنا من قاب قوسين إذ دنا وشاهد ذات الله رؤية أعيانه وصدقه الصديق في صبح يومه وكابر من أغفي بفتنة شيطانه إلهي روح

Barik aleyh. Şimdi Şemali Şerif'i okunacak. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâne Rasûlullah ekmele halkihi bi halkın ve hulkın seyyidil insi vel cani lehu kâmetun merbu'atun ebyadassena eharrake hîlet tarfi muhmerra evcani ve vâsi'a aynin bel ve ehdebe şefriha ve vâsi'a femmin bel ve eflece esnani bi cebheti bedrul kemali mütemmemun ve şemsu duha vel fecru fîhî yudî'ani bi ahseni irninin ve aknâ وقد سما حوى منكبا والمسعى خداه سهلاني له زجج في العاجبين وأنفه به بعض الاحديدا بعدل كمراني وضخم كراديس كذاك الثلحية وكفاه بالإحسان والجود سبطاني وكان عظيم الرأس صلتا جبينه وذا شعر هذا لشعمة آذانه وخاتمه ينبي بختم نبوة فما بين كتفيه استقر بإيقانه له عرق كاللؤلؤ الرطب عرفه يفوق فتيت المسك في كل أحيانه ومشيته الحسناء كانت تكفؤا كذا صبب ينحط منه لقيعانه وكان حبيب الله خيرة خلقه يصافح من يلقاه من كل أخدانه مصافحة في سائر اليوم لم تزل معبقة منه برياه كفانه صبيا إذا ما مس يعرف مسه ويجرى بعرف الطيب من بين صبيانه

شبيا له ما أبصرت قط أعياني، ولا شاهد الأملاك والجن مثله، ولا بشر في الخلق والخلق والشان، وما أدركوا والله.